0: كيف تخلنا لهارسيات أنا فيلم كين دي كانت ملكي just the way you are ما ديفيد قوتا فوق بي شانيلا هونك المينا ونفتتي هور عندي جايين للغريسي إبراهيمز وأنكي برونو مارس فوق بي دلوقت
1: Malta's biggest workday soundtrack is on
2: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
1: and rounds out the week with the

كم تجمل ديني دسكال جديدة تبنزن بون The Time of My Life فوق بي وبدينا نتكلم ونقرا فوق السيتواتسيون اللي اتكولنا باليسا ومالتا السيتواتسيون تال الالتريكو وكيف تافو هافنا نيس اتكولن بروبلمي بلا الالتريكو نيس بلا داول بلا اي سي فدان الهيت وي فين ينا دي هافنا بهبيب لي قدو منا دجا قدو منا يو فورسي الدنيا قدو منا باليسا ودايما الدنيا يدو للي قدن يعملو جيران دبارة شمكين فينام ليسي هاللي ما يكلهم بزن يقودو جاوا في صحانا لي ينا يكل بزن يتمو جديا هزينة كو ينا جرات لي اكونت نعمل كيكو ويكنت فالسا ايد بلا داول يو فورسي بلا الاتركو يبات لنا عرفو 990-897 كيف اتادي الجورناتا من عير الداول انكمبلو

Alex Warren Fever Dream فوق باي وينا كم بفكرك اللي أنا كل جمعة أتكلنا giveaway كبيرة وطيب بقى لدوك الناس لفيرا أحبوا الكافي on the go يو فورسي عندهم زون شتاتسة جديدة تالكافي يو فورسي فان كبيرة تال جيمي تارين وينا شخنا فلسة أدلنا توكي تشانس لإنت ستربح custom bay breakfast iced coffee cup بينا موج جيمي تارين وين فوقو كب فيرا هلو يكل بزونيت اللي هنكينا فيرا نشتاقو هدا وكل يك فيرا تربح تنسيش تتشكيا الويب سايت تانا bay.com.mt على أكثر دتالي كفو كل غرات كبيرة للبيب تانا نسكافي اسبرسو concentrate.

الكبيرة تاخبها لسه بلا كي I love it I love it I love it على طول الويكند دين كانت لخر وهدا من عندي ينا كمان فاكرك لي أزت ورايا يرجو يرتورناو داوك الديسكي لزقر سيجبوك الساندي نايت روباكس يكونوا من السبا القديم تشاو تشاو السنة راكم الويكند لجي باي باي The sound.